الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد،

0: إن الحمد لله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار ومن أعمال أهل النار. معاشر المسلمين، سبع جمعة يا كما تنتهي لك محرماتي، الله عز وجل في محكم تنزيله خمسة آية مولية وبرفرمن كتالا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عليا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل في آية من اليوم تطلع نقري آخرة يمكن نعمة يوم نقري آخرة تثبت kamu persiapkan dan kamu berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yang tidak berlaku angkuh dan congkak terhadap kebenaran, dan tidak melakukan kerusakan dan kebuni. Wal'aqibatu lilmuttaqin, dan surga sebagai akibat yang terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Al-aqibatu lilmuttaqin, karena diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada-Nya. Tak nantiasa mengkhawatirkan azab Allah, murka Allah terhadap dirinya, dan senantiasa menghiasi diri dengan beramal saleh dan menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Jalla Jalaluh yang berfirman dalam satu ayat yang mulia: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Satu perintah dari Allah Azza wa Jal yang diarahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam.